والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف الدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تهلك الميعاد.